0: في يوم من الأيام.
1: سهل.
2: نعم.
0: Can you change our destination to Cape Fear, please?